يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساندو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه